مفكر بأيامي مش عارف أعيش بدونك يخرب بيت الخضر في عيونك بيبي قلت لك آسف وشكلك ناسي كيف كنت ماسكك بس بيبي this is way better than a face time. Now it differs but you still